Beli godari nece sıra ve haskerin. Hevit kem kum baş ben. Herifi fi. Beli godanca pem jimere adına şandın. Nivisan diye ko... Rojbaş... Keko rojbaş fifi ez gela ki xemgiyinim. Oh my khodin. Jibet çiye ez jini zanım ama... كيف اشقى من قدنا لي بالي من الراديو فاكر جبركو بالدنجيتا اجي كيف خاش تفهم اجي باقر شكريا دخازم بلاجي افيندار سفن هرى قربت بالقشي جي خلطة رانجين مالا بيام شاندي سيسالي مسال تشافي من بيام اجناتي شاندي نيساندي صلاف ريس مام ساز عبد الرزاق تشافي من باشا نبيدي كيم ونهرتم باش بن جبو هفجين أخوة فلك ناس كردومان أولا لابي من كل أهلات هي محمد كردومان سلابي أخوة دشنم أم باشن نبيت كان أفجي باش بن نبيت كم كده مجنزم هف دوبة بينن سيسالي مثل تشافي من كيكي عبد الرزاق پای میدان اتیا شاندن نیستند یا سلام و گلاب از جلیح تها سلام و حسکرین خواهش برای دشنم ستانا دوره ده دخازم دیاریه برات خوی رنگین بکن وای تو هر هبی تو هر هبی که که تها مالا تا با پای مگنی جیاتی اشاندن ایمسان دیار روش باش که فیفی از باب سیابند و دلوین ستانا لیزوزان جه دلوین اخواره دخوازم وای سر سره مسر چاوه من مالباتا دلال و نازدار هون هر هبن سترانا شکریا خواسته بون امی جه خیرو عباس بار ببکن ام گودر بکن ام ود گرن